بوني مكة ببطني مكة من بعض أن أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلاً

وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخل

محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله

us another successful sitting. We ask you to reward us for our sitting, reward us for our love for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reward the viewers at home, online, ya Rabbil Alameen. Bless them, bless their homes, bless their families, ya Rabbil Alameen. While we make dua on behalf of these brothers, while we ask you to increase us in health, increase us in wealth, increase us in sustenance, ya Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد من ذكره وعدد من غفل عنه وسلم عليه وعلى اله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله